يعني بنتعلم هذا الله بيفرجه يعني فلسطين ما حد مش ناطر حدا لا حد ناطر الفلسطيني يعني احنا ما قتلنا ما حداش بيقاتل ورانا